0: Nel quarto mistero della gioia contempliamo la presentazione di Gesù bambino al Tempio da parte di Maria e Giuseppe. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome. Venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen. Maria, insegnaci a custodire.
2: In arabo. Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya na'matan ar-rabbu ma'aki. Mubaraka anti fi an-nisa wa mubarakun thamratu batniki sayyidina Yesu' al-Masih.
1: Santa Maria, madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
2: Assalamu alayki ya Maryam, ya mumtaliya na'matan ar-rabbu ma'aki. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك. مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح.
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر نوي بيكاتوري adesso nell'ora della nostra morte. Amen.
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا مادر ديو بريغا بر
2: السلام عليك يا مريم يا ممتلئة نعمة الرب معك مباركة أنت في النساء ومبارك ثمرة بطنك سيدنا يسوع المسيح
1: سانتا ماريا